بعد ما ملينا من الحلوين عشراي بوصلهم يا قلب عطول تسعه

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الخميس الثالث من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

نهار جديد ومشوار آخر نترافق من خلاله عبر الأثير، لنحاول دائما إطلاع حضراتكم على أبرز التطورات والأحداث والعناوين والمواضيع التي كانت تحت الأولوية الاهتمام في الساعات الماضية لدى الرأي العام والإعلام، سواء في لبنان أو في الجوار. مجلة يومية من خلالها نتصفح الكثير من الملفات والعناوين ونطلع عليها بطريقتنا. حلقة غنية بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة دايما من أغنية الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم.

صباح بطيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي معتاد عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم ولبكرة أيضا، مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. الطقس بيبقى هيك لغاية مساء يوم الجمعة لما بيتحول إلى معتدل نسبيا، ونشهد يوم السبت انخفاض بدرجات الحرارة. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل وبالداخل. بتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا لل 34 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم بتكون من 18 ولغاية 29 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 23 وصولا لل 37 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية تتراوح سرعتها بين 15 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لل 85%.

إذن طقسنا لليوم طقس صيفي معتاد، نسبة رطوبة عالية ودرجات حرارة ترتفع قليلا. الطقس رح يبقى هيك لغاية بعد ظهر بكرة الجمعة، لما ابتداء من يوم السبت سنشهد بعض الانخفاض بدرجات الحرارة ليتحول الطقس إلى معتدل. والله

0: تريبولي لايف.
1: يا بير يا بصرار الخفية، كانت أيام بيني وبينه وهنية. عندي أخبار أنت بتعرف أولها.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 3 أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار.

إسرائيل تواصل تصعيدها جنوباً وأمريكا ملتزمة بنجاح الإطار الثلاثي. حزب الله لن يحاور أمريكا، ونتنياهو لن يتجاوز التصعيد المضبوط. والقلق الأوروبي من الشاطئ اللبناني وعودة شبح تهريب البشر. قيادة الجيش اللبناني تحذر من تجدد الحملة التي تستهدف المؤسسة. حكاية الجنوب مفتاح لبيت اختفى في ركام العودة. المطارنة الموارنة للتوافق على قوات دولية بديلة من اليونيفال. لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل السوري. تكتل لبنان القوي يطالب

ونوابا. رميش وعين أبل ودبل، هل ولد الشريط الأمني الجديد داخل لبنان؟ حركة أمل تطلق الوثيقة الشبابية اللبنانية، مبادرة تقوم على 5 ثوابت. أزمة مياه تلوح في الأفق بالجنوب، كهرباء لبنان تتجه لقطع التيار عن مؤسسة المياه بسبب تراكم الفواتير. القرار الفني في قضية تفجير مرفأ بيروت قريبا جدا. وزير الطاقة جو صدي يزور أنقرة، واهتمام تركي في قطاع الطاقة اللبناني. بعد 18 عاما، كشف تفاصيل اغتيال إسرائيل لأحد أبرز مساعدي بشار الأسد. مستشارون لترامب يسعون لتهدئة الحرب، وباكستان متفائلة بالعودة إلى طاولة المفاوضات. نتنياهو يعيد هندسة الانتخابات، التوتر الدائم بدل المساءلة. الفخ الأمريكي، قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد العالمي. تغيير في قيادة الجيش الأردني، الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان خلفا للحنيطي. الرئيس السوري أحمد الشرع خلال استقبال عائلات المفقودين، قضيتكم مسألة وطنية جوهرية. إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، وتحذير من توسيع دائرة الصراع. من النيل إلى غزة، ماذا تضيف زيارة الرئيس الصيني إلى دور القاهرة الإقليمي؟ طالبان تدافع عن حظر التظاهرات، يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وفي النهار كتبت روزانا بومنصف أستاتيكو جنوبا الأكثر إثارة للقلق على الدولة. وكتب سركيس نعوم من يمتلك القرار في إيران بعد خامنئي الأب. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: الحرب على إيران، أمريكا تجوع فقراء العالم. طهران: نملك احتياطات كافية من العملات الأجنبية رغم العقوبات الأمريكية. يوسف رجي وزيرا للخارجية بالاسم فقط. الانسحاب مرتبط بتقدم قابل للقياس لا بجدول زمني ثابت. إسرائيل تريد احتكاكا حقيقيا بين الجيش والحزب. قانون الصيد المائي يخصص البحر إعدام بطيء لصغار الصيادين. قائد الجيش يرفض توسيع المناطق التجريبية بلا مقابل إسرائيلي، وعون يربط الانسحاب بسلاح الحزب. العدو يصعد عدوانه جنوبا، سلسلة غارات وقصف

دفاعي مكثف. المصدرون يدفعون كلفة الحرب مرتين. قيادة الجيش تحذر من حملات تضليل هدفها النيل من المؤسسة العسكرية. قبيل انطلاق العام الدراسي، وزيرة التربية تعلن خطة مرينة للمدارس التي تأوي نازحين في الجنوب. طلاب الإنجيلية الضبطية عالقون في معركة الإفادات. كسارات لطحن جفامين الخط الأصفر مفقودو غزة، جريمة إسرائيلية بلا عقاب. الاحتلال يوسع الاستيطان قرب جنين، واعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة. احتفاء إسرائيلي بهدف بديل، عملية أمنية فاشلة كانت في قلب غزة. موسكو تحذر من رد مدمر على أي عمل عدائي في بحر البلطيق. من هو أليخاندرو بيتانكور، الرجل الذي تتمحمر حوله صفقة ترامب النفطية مع فنزويلا؟ انتقادات لمساواة فيدان بينه وبين الأطلسي. اجتماع اسطنبول لا يرسم حدود حلف مكة. ناقلة مقابل ناقلة، واشنطن تصعد ضد إيران وتستهدف ناقلات نفط حكومية. وكالة فرية تحسم ملف سوريا النووي وتحذر من غموض مخزونات إيران. فاينانشال تايمز، روسيا تساعد إيران سرا على تطوير صواريخ كروز، فرط صوتية. من هرمز إلى الأمريكيين، هل تنتقل ينابيع النفط من الشرق إلى الغرب؟ في الأخبار، كتب سامر الحسين عن مطار رياق، مشروع انتعاش اقتصادي أم حلم بقاعي فقط؟ إلى عناوين نداء الوطن. الممانعة تعبث جنوبا وشرقا، وأمريكا ترصد ثغرات أمنية. هل يرفض القائد رودولف هيكل تسلم علي الطاهر؟ واشنطن، ازدواجية بر السلبية ودبلوماسية عيسى الجريئة. FBI يعيد قطعا أثرية مسروقة إلى الحكومة اللبنانية. الصدي يزور أنقرة، واهتمام تركي في قطاع الطاقة اللبناني. لبنان يوقف شبكة مرتبطة بالنظام السوري السابق خططت لهجمات في الساحل. إبراهيم كنعان من أبو عبدة، استرداد الودائع أساس استعادة الثقة المالية، ولسنا مع فرض ضرائب جديدة. وزير الخارجية يوسف رجي تسلم من السفير الفرنسي الجديد أوراق اعتماده. وزير الأشغال يتحرك إنمائيا وطالب المناطق على طاولة الأشغال. الرئيس عون، حماية لبنان وشعبه أولوية، ووحدتنا سبيل مواجهة التحديات. الأسباب الأمنية وراء الترتيبات الجديدة لذكرى شهداء القوات اللبنانية.
الجيش يحذر من حملات التضليل ويؤكد تماسك المؤسسة. الوزير شحادي: اتفاقية أوراكل للتأهيل واتهامها بتسليم البيانات تضليل. ليلة هي الأعنف منذ أكثر من شهر، غارات مكثفة وقصف مدفعي يهز النبطي.

يتوعد إيران إفادة بضربات أشد وأقوى. الهجوم الأكبر لم يبدأ بعد. طوابير أمام محطات الوقود في طهران، وقاليباف يدعو لترشيد الاستهلاك. تقرير سري عن نشاط نووي غير معلن في سوريا خلال فترة نظام الأسد. ستوكهولم تتضامن مع برلين وأوكرانيا وتستدعي السفير الروسي. المستوطنات تفاقم التوتر البريطاني الإسرائيلي. ارتفاع حصيلة الفيضانات في نيبال إلى 1200 قتيل. بيرو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب مضيق هرمز. الرئيس الصيني أكد للسيسي ضرورة رفض التدخل الخارجي في الشرق الأوسط. وفي نداء الوطن كتب الدكتور دريدب شراوي عن قانون الإعلام الجديد، هل تغير القانون أم تغير عنوان العقاب؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. واشنطن وطهران تصعدان باستراتيجيات جديدة. ضربات أمريكية على أكثر من 100 هدف إيراني، وترامب يقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة. الرياض تدين اعتداءات طهران وتتضامن مع الدول المستهدفة. مقتل بحارين باستهداف إيراني لناقلة سعودية، واستنكار خليجي وعربي. لبنان يحبط مخططا لتخريب أمني في الساحل السوري، فكك شبكة من فلول نظام الأسد وحزب الله. غدا اعترافه حول قتل المحتجين عام 2019، غضب شعبي ضد رئيس ميليشيا بدر في العراق. تفاقم الأزمة بين ألمانيا وروسيا، بوتين اتهم برلين بافتعال الاتهامات المرتبطة بالمسيرات. ترامب يقترح تسمية مضيق هرمز باسمه، ومستشاروه يسعون لتهدئة الحرب. ما الإجراءات الإماراتية لكشف حقيقة اتهام بنك مصر بمعاملات إيرانية؟ واشنطن تناقش منح كييف ترخيصا لصناعة أنظمة باتريوت. دمشق طالبت لبنان بتسليم العشرات من فلول الأسد في قائمتين. حماس مصدومة من اختطاف العربيد، وإسرائيل تتحدث عن كنز استخباراتي. وكالة الطاقة الذرية، الغموض يحيط بمخزون إيران النووي. بيسنت يلوح باستهداف الطيران والملاحة والأصول الرقمية المرتبطة بإيران. السعودية تدعو لتجنب التصعيد وبناء مصالح مشتركة تحقق للشعوب تطلعاتها. تركيا تؤكد التزامها بتحقيق أهداف اتفاقية مكة للدفاع. الجزائر تحول فكنة عسكرية في صحراء تنزرهوفت إلى سجن لمهربي المخدرات. غواصة ألمانية الصنع تتجه إلى المياه في إسرائيل. الأبيض يحض الشركات الأمريكية على مقاطعة قمة الفضاء في باريس.
الدنمارك تحذر من خطط تخريب روسية تستهدف قطاع الصناعات الدفاعية. نتنياهو من قطاع غزة: إسرائيل لن تنسحب. أردوغان يحذر اليونان من الاستمرار في تسليح جزر بحر إيجي. النفط يتراجع مع ترقب المستثمرين تداعيات الضربات الأمريكية الإيرانية. فتاة المانجو بين الأمكنة والذكريات: الموسيقى التي تنبعث من الرسوم. وفي الشرق الأوسط كتب حازم صاغية عناوين سريعة عن معالم الطريق إلى التوحش. وكتب الدكتور عمرو الشوبكي عن فرنسا وانتخابات الاستقطاب الأقصى. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس.

ماذا لدينا في أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. قال وفق معلومات موثوقة أن بعض الوزارات اتخذت تدابير حازمة خلال الأيام الماضية تخوفا من توسع العمليات الإسرائيلية خلال هذا الشهر، تمثلت بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية إضافة إلى لقاءات متوقعة لتشكيل خلية أزمة إذا لزم الأمر. ما خلاص بلشنا الاستعدادات الجدية للمعركة القادمة؟ إذا لزم الأمر بنعمل خلية أزمة، على أساس نحن مش عايشين بأزمات متلاحقة ولازم تكون خلايا الأزمة بالمحافظات كلها عم تجتمع بشكل دوري وتلقائي. في رسالة رئيس حركة أمل الرئيس نبيه بري لمناسبة تغييب موسى الصدر، تم تسجيل الكلمة والتقاط الصور في وقت سابق للموعد المحدد لبثها، ولم يسمح للإعلاميين بالحضور للتصوير بأنفسهم. عارفين نحن أنه الكلمة مسجلة، بس أنه هن سجلوها، ما تركوا الصحفيين هن اللي يجوا يحضروا، أو إذا حبوا يطرحوا أي سؤال الأستاذ ما حدا بيسألوا، هو بيسأل يسأل ولا يسأل، غدا سيسأل أمام رب العالمين. هلا بحكم العمر أكيد صار بغلبيت وبتأتي وبيعاجل إعادة، فطبيعي إنه الفيديو بده مونتاج كتير واهتمام قبل بثه للإعلام، خاصة وأنا رسالة سنوية. بس عجبني قالوا لك رئيس حركة أمل، لأنه فعلا بهالكلمة هو كان رئيس حركة أمل، ما كان رئيس مجلس النواب. لوحظ انتشار للكلاب الشاردة في مواقف مطار رفيق الحريري الدولي، ما يثير هلع المتوجهين إلى تلك المواقف ليلا. والله وصلوا الدوجات على المطار، ما طيب بركي عندهم حدا جاي من السفر، أو بركي عم يودوا حدا مسافر من عندهم هيك شي دوج راح يزور يعمل شوبينج بالخارج. اوعى حدا يعترض، هلا بيزعلوا أصحاب الحس الحيواني. أولياء أمور الدقات أحساسهم كتير مرهف. يجوز عندهم حدا رايحين والدعاء ويستقبلوا عادي عادي. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تظهر المواقف الأخيرة لمسؤولين كبيرين أن الخطاب اللبناني الرسمي يتجه أكثر فأكثر نحو تثبيت الدبلوماسية كخيار استراتيجي لبنية السلام. المقصود طبعا الرئيسين عون وبري، طبعا الاستراتيجية صارت واضحة للدولة وعادي المعركة صارت هالقد بيني بين منطق الدولة الذي يسير بالطريق الدبلوماسي ومنطق الميليشيات والعصابات الذي لا يعرف إلا طريق الموت.

مع بداية العام الدراسي لم تجد الحكومة ووزارة التربية حلاً بديلاً من المدارس الرسمية المستخدمة كمراكز إيواء، بالإضافة إلى قرارات صادرة عن الوزيرة ريما كرامي تقضي بإقفال مدارس ودمج أخرى من دون الأخذ في الاعتبار الأعباء المالية للأهل، وعليه تطرح علامات استفهام وأشكاليات حول مدى جدية انطلاق العام الدراسي في موعده. ما بعرف شو المطلوب، انه في مدارس مهدمة، عندك اكثر من 350 مدرسة مهدمة، فطبيعي انه يصير عمليات دمج للطلاب، لكن بيعدون بلا دراسة، اي افضل يعدوا بلا دراسة ولا يروحوا على مدارس بمناطق اخرى؟ انه قادرين نعمر نحن هالمدارس المهدمة من هلأ لوقت انطلاق العام الدراسي بعد ايام قليلة؟

علم أنه بعد إبداء الوفد الإماراتي اهتمامه بالاستثمار في مختلف القطاعات اللبنانية ومن بينها معامل الكهرباء والطاقة البديلة، ستنصرف الحكومة اللبنانية إلى تجهيز ملفات التعاون قبل أن تحملها إلى الإمارات، لا سيما أن الرئيس بري وعد بمواكبة العملية بإقرار سريع للمشاريع والقوانين المطلوبة من مجلس النواب. من بعد ما كان الحديث كلاميا بده يصير الحديث رسمي وورقيا. وعدنا الاستيز انه القوانين مستعدين نعدلها بسرعه اذا كانت الاستثمارات جديه، واكيد مش كل وعود الاستيز صادقه، يعني معظمها بتكون دجل. اذا طلع له حصه بيعدل القوانين، اذا ما في حصه لاله للمدام اكيد ما بيعدلها. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. سار الحديث بالأمس عن تعويض بقيمة $5,000 للنازح انتشر على نطاق واسع في الجنوب والضاحية قبل أن يتبين أن لا قرار صادر من الحزب فعليا بهذا الشأن، ما انعكس موجة عارمة من الغضب وخيبة الأمل بين أوساط النازحين. أنا بدي يجيبوا لك $5,000 لكل نازح، ما كمان الخبرية لما بكون هالقد كذب كبير من وين بدها تصدق؟ ما في الله بيدبر، الله بيدبر. نظرية حسين الحاج حسن السحري. أنتم ما تعتلوا هم، خليكم نازحين وعم تتعذبوا طالما نحن أولادنا بأمن، والله بيدبر. لوحظ تشددا لافتا من بعض البلديات في الرقابة على أصحاب المولدات تمثل بتعاميم مباشرة تلزمهم بالتقيد بالتسعير الرسمية الصادرة عن الوزارة، في خطوة تبدو أكثر حزما من السابق للحد من المخالفات وضبط الفواتير في ظل الضائقة المعيشية وتبرم المواطنين من أي أعباء إضافية. الله يا ريت، بنتمنى تكون هالإجراءات جدية لضبط نادي الحجاج المصابين لصوص الاشتراكات. المهم الإجراءات هيدي الدل مستمرة، يعني مش بس تكون هيك فجأة ليومين ثلاثة استعراضية وبعدين تنتهي بشوية رشاوة. علم أن الملف اللبناني لا يزال حاضرا بقوة على أجندة الإدارة الأمريكية ولم يتراجع الاهتمام به رغم تعدد الملفات الإقليمية والدولية. تواصل واشنطن مقاربة الوضع في لبنان باعتباره من الملفات التي تستوجب المعالجة، لا سيما لجهة إيجاد حل لمسألة السلاح والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بصورة نهائية. ملف موجود طبعا على الأجندة، إنما قديش ترتيبه؟ ما بدك تشوف ترتيب هذا الملف، لأنه لما بشوف الدولة غير جدية بالقيام ما عليها القيام به طبيعي إنه هن كمان بده يكونوا غير جديين. ما إذا أنت مش سألان عن بلدك ما حدا رح يسأل عنه. إلى أسرار نداء الوطن. طريق العديس العتشقيف الذي شقه الإسرائيليون كان هناك تمويل كويتي مخصص لإعادة تأهيله، لكن المتعهد المكلف بتنفيذ المشروع والتابع لجهة سياسية نافذة لم ينفذ سوى مئات الأمتار، ثم توقف بحجة أن الأموال المخصصة للمشروع قد نفدت. أراضي المصريات يعني بما معناه، طبعا حزب نافذ يعني الميليشيا الصفراء، فقال لك المتعهد أخذ المصريات ونش. فهلأ إسرائيل عم تقوم بالمهمة، شفتوا لين احنا خلينا الاحتلال يتقدم؟ شفتوا التكتيك؟ تكتيك يا جاهل. نحن سمحنا للعدو الغاشم يتقدم لأنه عم يشق الطرقات اللي نحن ما قادرين نشقها، وهلأ بس حتى يشق الطرقات من شق ولقاله من طرق. ت
تلقت جهات قضائية تقارير من مستشارين سابقين في وزارة الطاقة تكشف الأساليب التي استعملت باستئجار بواخر الكهرباء وكيف تم توزيع العمولات. والله شكله هالمرة موضوع التدقيق الجنائي بموضوع بواخر الكهرباء جدي، مش هناك عم نشوف هالتخوف، عم نشوف هالحملات البرتقالية على الوزارة وعلى الحكومة، حسوا بالسخن. بعد كشف التورط التخريبي بين الميليشيا الإيرانية في لبنان وبقايا نظام الأسد، لم تستبعد مصادر سياسية أن تكون هذه الميليشيا تعد وتجهز خلايا داخل الحزب القومي لتتحرك داخل المناطق المسيحية بناء على توقيت معين تحدده. أكيد هودي جماعة ما بيطلع منهم شيء خير، يعني ما بيطلع منهم إلا الشر، قصدهم هني على الموضوع اللي تم كشفه بالأمس من قبل فرع المعلومات عن هالخلية اللي أكيد رح نحدثكم عنها بشكل مفصل بالقسم الثاني من الحلقة إن شاء الله. وأكيد هيدي الخلية مش لوحدة، في خلايا أخرى كتير عم يجهزوها للزعرني. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تبلغ لبنان استعداد عدد من الدول وفي مقدمتها الكويت لتقديم آلات إسكانر لاستخدامها عند المعابر الحدودية البرية مع سوريا في خطوة من شأنها تعزيز قدرات التفتيش الجمركي والأمني وتسهيل حركة الشاحنات بين لبنان والأراضي السورية. وبحسب المعطيات فإن إدخال هذه الأجهزة إلى الخدمة من شأنه أن يساهم في تسريع عمليات الكشف على شاحنات النقل الخارجي المتجهة إلى دول الخليج عبر الأراضي السورية، بعدما باتت الإجراءات الحالية تشكل عاملاً أساسياً في إطالة فترة الانتظار عند المعابر ولا سيما معبر المصنع.

كالعادة يعني نحن ما بنقوم بأي شيء، حتى إذا بدنا نضبط حدودنا بدنا نشحد. فهاي دول عم تقول لك نحن جاهزين إذا أنتم كنتوا جديين بموضوع مراقبة المعابر وتسهيل حركة العبور عبور الشاحنات داخل الأراضي السورية إلى دول الخليج. بلاد من مال الله يا محسنين.

هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت اورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد جية الحشاشين الشتامين النقيقة.

الجمود يلي كان مسيطر تقريبا بعالم السياسة بلبنان، هذا إذا كان عنا سياسة بالأساس، مع عنا بلطجة منسميها السياسة، يبدو أنه اليوم سيعود إلى الحركة، ستعود الحياة إلى جلسات مجلس الوزراء بجلسة اليوم مخصصة تقريبا لمناقشة الموازنة مع بعض التعيينات المنتظرة بحكم الفراغ الموجود بإدارات الدولة. وأكيد لما بنحكي أو الناس بتسمع بكلمة الموازنة، موازنة 2027 يعني، أي نعم هن عم ينقشوها بوقتها القانوني لحتى تكون جاهزة قبل السنة الجديدة، من بعد ما كنا بالسنوات الماضية نصرف وبعدين نعمل موازنة، إنما بس حتى نسمع العالم بكلمة موازنة بتحط إيد على قلبها لأنه بتعرف أنه هناك ضرائب جديدة قادمة تتخوف من زيادة الرسوم وكذا، بتعرف لأنه الدولة ما عندها غير تبحبش بجيوب المواطن لحتى تحاول أنه تستمر بس بإعطاء المعاشات مش أكتر، يعني لا تعمل مشاريع جديدة ولا تنظم أي شيء إيجابي. إنما اطمنوا، بالأمس رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان أكد من أصرب عبده بعد لقاء رئيس الجمهورية أنه بدأ الموازنة الجديدة ما في ضرائب جديدة، وهن أساسا هن ضد موضوع الضرائب لا بالموازنة القديمة ولا بالموازنة الجديدة كما يزعم بوب. وطالما قالنا إبراهيم كنعان أنه ما في ضرائب جديدة فشفت يا شو يعني قولي سمعتك يعني في ضرائب جديدة لأنه من سنين هو رئيس لجنة المال والموازنة ومع كل موازنة بيننا أبدا نحن لن نوافق على أي ضريبة جديدة ولا نزيد الرسوم، وكل مرة بتطلع في زيادة على الرسوم وزيادة على الضرائب رأيت ويضرب. فيجوز أنه من خلال هالجلسة ترجع تتحرك المياه الراكدة بعالم السياسة من بعد ما كنا اقتصرنا كل هذا الأسبوع على السجال القائم بين منطق الدولة اللي بيمثل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بموضوع الإصرار على التفاوض وعلى خيار بديل، وما بين منطق الدويلة والعصابات يلي طبعا بتمثل ميليشيا الصفرة وأبواقها، وجناب الاستيز يلي كان عم يحكي تمسكا بهجوما على مسار التفاوض بالعلن بينما هو مؤيد لقلو بالسر. فبركي منخلص شوي أو بخف شوي هذا السجال ومننتقل على عمل آخر. أكيد مع عطلة السياسة والوزراء اللي كانوا اخدين الفاكانشن تبعيتهم الفاكونس تبعيتهم وعم بيكزدروا ورجعوا هلا لحتى يشتغلوا ينبلوا فينا، يا أخي متحملين والله متحملين. الأمن مش عم يهدأ، وما تم الكشف عنه بالأمس عن خلية وعصابة كانت عم تتدرب على الأراضي اللبنانية للقيام بأعمال إرهابية سواء على الأراضي اللبنانية أو على الأراضي السورية، سنتحدث عنه مفصلا من خلال الفقرة الثالثة مع المعلومات التي تسربت من التحقيقات الأولية عن عدد الموقوفين، كمية الأسلحة للقطط الدولة، بالإضافة إلى هذا المشروع الخبيث المنطلق للضرر بلبنان وسوريا. أما المقال اللي اخترناه لحضراتكم لليوم فهو مقال يتحدث عن المعركة المنتظرة في علي الطاهر، وأن هناك بالمعركة من الأساس ولا القصة صارت مجرد بروباغندا إعلامية لخطف صورة انتصار. أما الفقرة الأخيرة فطبعا إطلالة على أبرز ترندات السوشيال ميديا بلبنان والجوار. يعني من الآخر، من الجنوب إلى الحدود اللبنانية السورية تتعدد الأزمات وساحاتها، لكن خيوطها كلها تلتقي عند مصدر الشر، محور الحشاشين وحلفائه يلي أنهك لبنان وشرع أبوابه أمام السلاح والفوضى والصراعات الآخرين، بينما تحاول الدولة تثبيت مسار التفاوض وتثبيت مسار الدبلوماسية وحشد الدعم الدولي بمؤتمر الجيش اللبناني، منلاقي أنه الميليشيا منطقة مختلف تماما وتسعى دائما لإثارة الفوضى لأنه ما بتعيش إلا بالفوضى. الميليشيات والزعران ما بيعيشوا بزمن الاستقرار.

هاي أعطيناكم بعض الإشارات عن المواضيع المتواجدة معنا بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم. إنما طبعا هناك الموضوع الأساسي اللي بالفقرة الجاية، هيدا تركينه لحتى نحكي عنه مفصلاً.

وما تقولوا لنا أهل ولنا قراب وبعدهم طيبين وبالحياة.

مفردات وعناوين صارت بالإعلام اللبناني وعلى وسائل التواصل يعني معلوكة وفقدت قيمتها. بتعرفوا كتير العناوين المتداولة من الاتهام بالعمالة وصولا إلى الاتهام بالخيانة وصولا إلى العزة والكرامة يلي كتير بتسمع بهذه المفردات والبعيدة كل البعد عن معناها الحقيقي. وكمان ما بننسى الذكوري ونسويات وبقى كل هالمفردات اللي صارت معلوكي وأخذت كثير من الجدل والنقاش وبل صارت أبعد بكتير عن مغزى المفردات والكلمات. يمكن صارت الناس ما بتقبض بشكل جدي لما بيتم نقاشها. إنما بعيدا عن كل الجعدنة يلي أخذت موضوع العزة والكرامة تبقى عزة وكرامة الإنسان تترجم بكثير من المواقف ولعل أهمها العلاقات. مش كل الصراعات اللي عم نخوضها بالبلد هي صراعات حزبية وطائفية وسياسية، هناك صراعات من نوع آخر، صراعات نفسية وداخلية. ما جازوا لحالكم لحصة تنمية بشرية، معلش يعني حصة تنمية بشرية مع الدكتور زياد كوسراني. لعل من أبرز هذه الصراعات صراع مثلا بين العناوين اللي بنسمعها والركائز اللي بتتردد دايما، يعني مثلا عندك ناس بتمشي على مبدأ اعتزل ما يؤذيك، كل شيء الواحد بيؤذيك ما بيعتزله، وعندك ناس بتمشي على مبدأ التمس لأخيك عذرا فبالتالي بيكون قلبه طيب وبتسامح كتير. وبالسير على هذين الطريقين يحتار المرء ماذا يختار، إنما لحتى الاختيار يكون حقيقي لازم الواحد يراجع نفسه تماما.

لعل هذا الصراع الداخلي النفسي موجود بكل المنازل وعند كل الناس وبكل التجارب، إنما يمكن مش الكل بيقدر يتحدث عنه أو مش كل بيقدر إنه يعبر عنه بالطريقة المناسبة. ويمكن أكثر شيء يتمثل بالعلاقات، ولما عم نحكي عن العلاقات أكيد مش المقصود هو فقط العلاقات الغرامية، لأنه دايما بس حتى تقول علاقات الناس بتروح صوب الحب والغرام وكذا، لا، العلاقات الإنسانية، علاقات الصداقة، علاقات القرابة، كتير علاقات العمل، طبعا على رأس الجدول الأعمال بيكون هو العلاقات الغرامية، لأنه ما حدا ما في شيء بيزل الإنسان قد قلبه، قد الحب والغرام والغراميات. ويا ما ناس مرقت بتجارب كتيرة بسنوات ماضية، لما بتفتح سنوات الماضي بتقعد بتتذكر بتلوم نفسها أنه كيف قدمت كل هالتنازلات للحفاظ على علاقة كانت مبينة من الأول أنه غير مستقيمة ومنهارة، وبتلوم نفسها على كمية التضحيات اللي قدمتها مع ناس ما بيستاهلوا، إنما للأسف لأنه بوقتها بيكون القلب عم يشتغل أكثر بكتير من العقل. وما ننسى أنه عيوب الحبيب عن أعين المحب عمياءه. أو عيون الحبيب عن عيوب المحب عمياءه، بدك إياها بتزبط على الميلتين. إنما ما بنقدر نختصر الموضوع كله على بعضه فقط في هذه الغراميات المتشعبة، في علاقات إنسانية يومية، علاقات الصداقة، علاقات الاهتمام، علاقات العمل، علاقات صلة القربة، أي نعم صلة الرحم هي مطلوبة، بس في ناس بتقرر أنه تقتصر القصة على مرحبا كيفك والاطمئنان نظرا لكمية سكاكين الغدر يلي أكلتها، على مبدأ أنه الواحد بدل ماشي بما يرضي الله، بس أكيد ما عاد فينا نغوص أكتر. علاقة لحتى تكون مستقيمة مثل ما أنت بدك تكون حريص على مشاعر الآخرين، هالآخرين أيا كانوا، حبيب، صديق، رفيق، زميل عمل، أهل، كمان هو بده يكون حريص على مشاعرك. الإنسان بيقع بالأخطاء، كلنا بنقع بالأخطاء، بس الخطأ المتكرر حتى لو كان بريء ومن دون نية سوداء بيصير مقصود، يعني أي خطأ متكرر بيصير حتى لو كان بريء مقصود لما بيتكرر عدة مرات، لأنه كيف بده يكون الواحد حريص على مشاعر هالشخص أو هالصبية أو أي يكن، يعني إذا كان الآخر مش حريص على مشاعري ومش فرقاني معه إمتى بزعل وإمتى بنزعج، وإذا هالكلمة بتأذيني وإذا هالموقف بيأذيني، ووقت الجد ما بلاقيه، يعني شو فرحتي بكل هالعلاقات والصداقات و و و و و، إنما وقت الجد بتلاقي حالك لوحدك. ما هو عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. المحبة، كل أنواع المحبة، الغراميات والعلاقات الإنسانية دايما تترجم عند المواقف في الشدائد. من الشدائد بتعرف تماما مين الصاحب ومين العدو ومين اللي ناطر لحتى يشمت ومين اللي سانن السكين وناطر. فهالكرامة والعزة يلي طبعا بعيدا عن جدليات الحشاشين يلي رخصوها كتير لهالكلمة وصارت مسار للتجارة مثل أي شيء بيستخدموه، هي فعلا شغلة حقيقية لحتى الإنسان يحس حاله أنه عايش عزيز مكرم، أو على القليلة مثل ما هو بيهتم غيره كمان بيهتم، لا يقتصر الاهتمام عليه لوحده لحتى تكون هالعلاقة ناجحة. هلأ مع مرور السنوات، تراكم الخبرة، تراكم التجارب، بيصير الواحد بيعرف أيمتى بده يختار طريق اعتزل ما يؤذيك، وبنفس الوقت بيصير بيعرف أيمتى بده يختار الطريق الآخر يلي هو التمس لأخيك عذرا، لأنه الإنسان معزول فعلا، بعض بيكون فيه عذر واضح وهين. أهم شيء الواحد ما يروح للآخر لحتى بيوصل لمرحلة كبيرة من الندم مع نهاية العلاقة. وبرجع يعني للمرة العاشرة يمكن بلكن عم نحكي العلاقة ليس العلاقة الغرامية فقط، العلاقات بشكل عام الإنسانية والغرامية والعائلية، لأن الاعتدال هو المطلوب. ما في أحلى من الاعتدال وما في أبشع من التطرف بكل شيء، حتى بالمشاعر التطرف بشع. الاعتدال، الواحد ما ينغمس على الآخر بأي موضوع وما يروح للآخر لحتى وقت اللي بيحقين ده وقت الفراق. وقت الفراق جاي جاي، نحن عايشين بهالدنيا مارين عابري سبيل، فوقت الفراق جاي بجميع الأحوال، لذلك حتى وقت الفراق سواء كان فراق دنيوي أو فراق على النهاية بيكون الواحد عمل استعداداته وما بيكون الضربة هالقد قوية بتكسره.

أكيد هذا المبدأ ما أجا من العدم، يعني هذا المبدأ آتي من الآيات الكريمة بالقرآن الكريم، مثلا بسورة الإسراء الآية 29: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا بموضوع الإنفاق، الحف دائما على الاعتدال، دائما ديننا ومنطقنا وثوابتنا تحف على الاعتدال، الاعتدال بالسياسة، الاعتدال بالدين، الاعتدال بالمواقف، ما تروح بشي على الآخر، لأنه قبل كل شيء ما في شيء بيستاهل، تاني شيء الأمور بتتغير، احفظ خط الرجع، ما ضروري الإنسان يروح على الآخر. فهالآية بتعطيك مبدأ بتقدر تمشي عليه بكل حياتك: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لحتى ما توصل لمرحلة اللوم والخسارة والحسرة، فالواحد ما يتطرف وما يروح بالمشاعر على الآخر، يدل دايما كامش نفسه شوي، عنده شوي من نفسه، لحتى هو يكون عزيز على نفسه قبل ما يكون عزيز يا عزيز على الآخرين. أما للناس اللي بتنصدم من قصة الفراق وكذا، لا لا، هذا شيء منطق طبيعي، يعني الفراق واصلين له واصلين له، كيف ما عملنا يعني بالحديث النبوي الصحيح يعني: يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. شو ما حبيت آخر شيء بدك تفارقه، نحن عارفين أنه نحن عابري سبيل بهالدنيا، فالفراق قادم قادم، الإنسان بده يكون مستعد له، ليس معناته أنه يعيش بنكد ولطم وهم، لا، بس أنه لا ينغمس إلى النهاية.

يعني بصراحة يا عزيز الإنسان، عزيزة الإنسان الجميلة، يعني الواحد إذا ما علمته الدنيا ما بحياته رح يتعلم. إذا ما علمته التجارب السابقة وقعد تمعن هيك فيها وأخذ دروس منها، معناتها أيمتى بده يتعلم؟ هلأ بغض النظر أنه في ناس بس عم تكبر عم تجن بزيادة، بس هودي رح بيبقوا أقلية، رح يبقى المعدل الأكبر هن للناس اللي بينضجوا واللي بيصير عقلهم أكثر رجاحة وبيفكروا بعقلهم أكثر ما بيفكروا بقلبهم، لأنه القلب دايما أضعف من العقل، وسهولة اتخاذ القرارات عنده تأتي دون تفكير، تأتي من خلال المشاعر، والمشاعر بعض وقت بتكون جارفة. ليش قلنا انه احكي عن هذا الموضوع؟ مش لانه عندنا فقر بالفقرات، بالعكس عندنا قد ما بدك مواضيع وفقرات شايلين على جنب، ولا لانه عن عطل بالحياة السياسية، لانه لما الانسان بيتخذ هذا القرار او بيتخذ قرار التفكير بحياته بماضيه بيتعلم من تجاربه ومنخفف كتير من هالمشاكل اللي عم نشوفها. انتوا طلعوا على المشاكل الموجودة بالعائلات بالاسر، العائلات اللي بتقتل بعضها كرمال ورثة، والعائلات المشتبكة بالمحاكم الشرعية، والعائلات اللي عم تقبر بعضها كرمال تجرى من هون ومنصب من هونيك، فهيدي كلها بتصير بتخف، كلها يتو بيؤدي إلى بداية العلاج بهالمجتمع يلي عم بيعاني من أزمات أخلاقية متلاحقة. أما الحديث عن العزة والكرامة الحقيقية برجع بقول مش اللي عم يتم المتاجرة بها من قبل أبواق الحشاشين، فطبيعي هيدا حديث منطقي جدا، لأنه لما الإنسان بحس حاله هين ورخيص وبرخص حاله بيفقد قيمته وبيفقد جوهر كيانه، وبيصير بيقوم بتصرفات لا يتقبلها عقل بشري.

الشاعر اليمني صلاح عبد الدغيش كتب قصيدة جميلة جدا بهذا الإطار. قال لك: إني هجرت ديارا لا وقار بها، والحر يرحل إن هانت منازله، لا يصبر الشهم في أرض يضام بها، بل يمتطي العزم إن ضاقت مداخله. كم من كريم طوى في الصدر غصته، والمجد يدعوه والأيام تسأله، والنفس أكرم من أن يستخف بها، فكيف يبقى فتى خابت مآمله. فارقت صحبة من مالت مودتهم، والود إن زال لم تؤمن غوائله. قد كنت أبذل ماء العين مكرمة، واليوم أرخيت حبلا كنت أعقله. من أرخص العهد لا نأسى لفرقته، والنجم في قمة العلياء منزله. أغلقت بابا لهم من دون مندمة، فالبعد خير لمن طابت شمائله. يا سلام، يا سلام على اللغة العربية، يا سلام. إني هاجرت ديارا لا وقار بها، والحر يرحل إن هانت منازله. هيدي هون اتخاذ القرار. ساعة اتخاذ القرار، القرار يمكن يكون مؤلم بمكان ما، بس أكيد أقل ألما من أن يعيش الإنسان بأي علاقة غرامية إنسانية عائلية بدون كرامة حقيقية، وتستباح كرامته على الطالع وعلى النازل، وهو يكون حريص على مشاعر الآخرين، والآخرين مطنشين على مشاعره ويكررون جرحه واستنزيفه، بس لأنه يمكن قلبه طيب أو لأنه محب. وعندما يكون الحبيب حقيقي بيقدم تنازلات مش منطقية. قصيدة للشاعر يمني إلا اسمه صلاح عبد الدغيش، يمكن مش سامعين فيه كتير، بس القصيدة جميلة جدا، ورح نسمعكم إياها كمان مغنيات. هلا اهتدينا هيك من كام يوم على صفحة لمطربة اسمها دنيا أمين، تغني القصائد، وللصراحة صوتها جميل جدا، وتستعمل الذكاء الاصطناعي طبعا بالموسيقى، طالعين الأغنيات فيهم كثير من الشجن. الخلاصة: هذا الصراع بين اعتزل ما يؤذيك وبين التمس لأخيك عذرا رح يبقى صراع مستمر بالحياة الإنسانية مدى الحياة، إنما هي هيدي الحياة والتجارب وتراكم الخبرة يلي بده يعلمنا أي مدى نتخذ قرار الفراق قد ما كان موجع، ونتحمل ألمه قليلا أحسن ما نتحمل ألمه طيلة العمر، وأي متى بدنا نلتمس لمن أخطأ عذرا لما بيكون عن جد عنده عذر، أو لما بيكون خطأه غير متكرر. فارقت صحبة من مالت مودتهم، والود إن زال لم تؤمن غوائله، إني هجرت ديارا.

أغلقت بابا لهم من دون مندمة، فالبعد خير من المندمة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

شو رايكم ما بنفع دكتور تنمية بشرية؟ والله لازم اعمل هيك صفحة واقعد انصب على العالم. بسم الله علي، الله يحميني، بسم الله علي وعلي. حوطتك ام العين. مش عملية الواحد بيحكي بكل شيء، ما بيحضر حاله، بيحضر حاله شو هيك فاتحها.

خلينا نروح لما تم الإعلان عنه بالأمس عن الخلية يلي تم إلقاء القبض عليها من قبل شعبة المعلومات واللي كانت عم بتحضر لأعمال تخريبية على الأراضي بالساحل السوري ويمكن كمان على الأراضي اللبنانية انطلاقا من هالساحة المستباحة. تم الإعلان بالأمس أن الأجهزة اللبنانية أوقفت شبكة تخريبية من فلول نظام الرئيس الفار بشار الأسد كانت تتخذ من الشمال قاعدة خلفية لأعداد الكوادر وتدريبهم على التفجيرات والمسيرات تمهيدا لإعادة تصديرهم إلى الداخل السوري لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن. عم تتولى شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي بإشراف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج التوسع بالتحقيق مع أفراد الشبكة الموقوفين وهن 5 لغاية الآن، 3 سوريين ولبنانيان بيناتهم عنصر بجهاز أمني بيشتغل بحراسة رئيس تيار سياسي بارز وعم يلمحوا على التيار البرتقالي. فيما تستمر عمليات البحث عن أشخاص آخرين يشتبه بارتباطهم بهالمجموعة. من أبرز الموقوفين العقيد السوري بجيش الأسد مناف علي صافي يلي هرب على لبنان وكان عم يتخذ من بيع القهوة قرب مفرق بلدة تلبيرة بعكار غطاء لتحركاته. أما أحد الموقوفين اللبنانيين فمثل ما أنه هو عنصر بجهاز أمن الدولة بيشتغل ضمن فريق حماية رئيس تيار سياسي بارز وتولى بعد توقيف شقيقه نقل كمية من الأسلحة وأخفائها بعد ما كانت مخبأة بالبلدة المحافية للحدود السورية. الأجهزة الأمنية ضبطت كمان كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بين رشاشات وبنادق قنص وقنابل يدوية ومتفجرات، ولا تبدو نوعية المضبوطات تفصيل سنوي بالتحقيق إذ فتحت الباب أمام فرضيات بتتجاوز التدريب العسكري وصولا إلى احتمال التحضير لأحداث بلبلة أمنية داخل الأراضي اللبنانية أو تنفيذ عمليات اغتيال مثل ما كانوا يغتيلوا كالعادة.

الضابط علي صافي يلي كمشوه هو كان بلواء صقور الصحراء، هذا اللواء اللي كان ضمن عصابة الأسد بموله رجل الأعمال المقرب من آل الأسد وموسكو أيمن جابر، وشقيقه محمد جابر بتولى القيادة العسكرية. الرأس اللبناني الشريك بهالشبكة هو عنصر سابق بقوى الأمن الداخلي، طرد من الخدمة العسكرية وملاحق بالمحكمة العسكرية من عام 2016 بجرم التورط بخطف ضباط سوريين منشقين. كان هالثنائي الميداني بشكل نقطة استقبال وتوجيه لمجموعات متتالية من العناصر الآتية من الساحل السوري من الموالين للنظام الديكتاتوري الإرهابي. بعض التسريبات اللي طلعت من التحقيقات بتقول انه هناك كان مسار امني معقد كان عم يدخل عبره العناصر من منافذ التهريب على الحدود على شكل مجموعات صغيرة بتضم بين 5 إلى 7 اشخاص، وصل عدد من نقلوا وسهل دخولهم بهالطريقة لأكثر من 50 شخص. اما الخريطة الميدانية لتحركاتهم فكانت بتتوزع على الشكل التالي: نقطة الاستقبال والإقامة ينقل العناصر فور دخول إلى الضاحية الجنوبية لبيروت لتأمين المأوى بإشراف مسؤول ميداني من ميليشيا الحزم، بعدين ينقل العناصر بعد ذلك إلى معسكر بمنطقة البقاع لأخضاعهم لدورات تدريبية على أعداد وتفجير العبوات الناسفة، إضافة إلى تقنيات قيادية وتجميع الطائرات المسيرة. وأخيرا بعد اكتمال التدريب العصابي تعاد هذه المجموعات سرا إلى الداخل السوري لتنفيذ عمليات أمنية وهجمات بتستهدف قوى الأمن السوري. كمان من التحقيقات للأجهزة الأمنية بيقولوا أنه البستان اللي داهموه هو بستان واسع بعكار بيحتوي على 11 غرفة سكنية وزراعية. ضبطت القوى الأمنية داخل البستان وغرفه كميات كبيرة من القنابل والأسلحة الحربية، إضافة إلى صواعق لتفجير العبوات الناسفة. إشارة أخيرة ضمن هيدي المعلومات أنه طبعا لما بلشوا يكمشوا هودي الأشخاص هيدي الخلية أو جزء منها لأنه أكيد بعد في أجزاء أخرى، كمان القوى الأمنية داهمت شقة ببلدة بكفية بالمتن الشمالي وألقت القبض على عنصر سوري فر سابقا من عكار لتورطه المباشر بإخفاء العبوات والمتفجرات. يعني التحقيق صار موسع أكتر وهالعصابة انكشفت، وأكيد في غيرها كتير من العصابات يلي عم تتجهز لأعمال تخريبية. وكرمال الأمان الموضوعية طبعا عصابة الميليشيا الصفراء نزلت بيان بالأمس بالليل قال أبدا نحن ما لنا علاقة، وهيدي كلها ادعاءات فارغة مع أنه نتائج التحقيقات يعني أنه والكل عارف أنه عم يدربوا جماعة وحنين كتير من جماعات النظام السابق، بس كالعادة طالما طلعوا بيان أنه هن ما لهم علاقة معناته لهم علاقة ومكترين. ليه؟ لأنه صرتوا حافظين درس لا يريني يكذبون أكثر من بقية تنفسون. أكيد هون بنرجع شوي للكلام اللي صدر من حوالي 2 أو 3 أسابيع للص رامي مخلوف يلي طلع بفيديو وحذر من الشمال، شمال لبنان بفتنة، وحذر أهالي جبل محسن وانتبهوا جايين يعملوا فيكم مجزرة، وطبعا ما حدا رد عليهم لأنه بالعكس صار في زيارات متبادلة بين المسؤولين بالمنطقتين لحتى يقولوا أنه ما في أي مشكلة مع الطائفة العلوية الكريمة، المشكلة هي فقط كانت مع إصابة رفعت عيد ما مش أكتر، مش المشكلة مع الطائفة كلها. وقدروا أنه يسكتوا هاللص هيدا وأبواقه يلي حام يحاولوا كانوا ينشروا الفتنة بدي داخل المدينة. فلما بتربط الأمور ببعض البعض بتشوف أنه طبعا هو كان ممول لهذه الخلية وهناك خلايا أخرى تنشط داخل الساحة اللبنانية للتخريب. وسبحان الله شوف كيف هالبلدين لبنان وسوريا في اثنين ما بدهم يهن يستقروا، إسرائيل وإيران، اثنيناتهم مش عاجبهم هيدا الوضع وما بدهم أي استقرار يكون موجود وعم يسعوا دايما للفوضى والخراب والقتل والتفجير والاغتيال. هيدي ما عاد الدعاية، هاي تحقيقات رسمية وهي خلية تم إلقاء القبض عليها وهي معلومات صارت متداولة والكل عم يعرفها وقريبا رح بتشوفوا الصور، يعني مش عملية اتهامات سياسية.
أخيرا طبعا هذا الموضوع بيذكرنا بمطالب الدولة السورية اللي سلمتها للدولة اللبنانية من أول السنة، وهي قائمتين بدل القائمة، بتتضمن أسماء العديد من الضباط من التابعين من فلول النظام البائد اللي موجودين على الأراضي اللبنانية ومحميين من قبل الميليشيات الصفراء المسلحة. لحتى تشوفوا خطورة الأمر، الجماعة مش قاعدين عاقلين، هيا كان عمل لي حاله بيع قهوة وشوفوا شو طالع من وراء. مش متقبلين الفكرة، خي مش متقبلين الفكرة انه شو هاي سقط النظام اللي كان حامي البليشيات والعصابات والمخدرات، ما مش متقبلين لهالفكرة، وصار في دولة عم تحكم وهون عم نحاول نعمل دولة، فعم يحاولوا دايما يهدوها بأي طريقة، وهنا شاطرين فيه، شاطرين بالقتل والاغتيال والتفجير والكابتاجون، هيدا اللي شاطرين فيه، مشو شاطرين. مشكورين القوى الأمنية يعني على هالهدية، نتمنى التوسع بالتحقيق، ولأنه أكيد رح يقروا على ناس غيرهم بيشتغلوا بنفس الإطار، لحتى نشوف هالخلايا كلها الإرهابية عم يتم إلقاء القبض عليها ومنعها من ارتكاب جرائمها.

قديش جبهة الجنوب حفظت الناس حتى داخل لبنان أسماء بلدات ومناطق وقرى وتلال ما كانوا سمعين فيها يمكن من قبل ولا مطلعين عليها، مع الاحترام لها طبعا. منها مثلا تلال علي الطاهر يلي صارت أشهر من نار على علم لابل، صار الإعلام الدولي حافظ الاسم وبيرددوا بشكل مستمر، وخاصة مع انتظار تلك المعركة، معركة علي الطاهر. حول هذه التلال وحول هذه المعركة وبعض التفاصيل الأخرى اخترنا مقال اليوم للأستاذ نجم الهاشم من صحيفة نداء الوطن، وهو بعنوان ما بعد علي الطاهر حماقة ما بعدها حماقة. أكيد العنوان مستعار من الشعارات الخشبية السابقة للممانعة ما بعد هيفا حيفا. يبدأ زميلنا نجم الهاشم ما قالوا: أعطيت معركة تلة علي الطاهر في الجنوب أهمية أكثر من اللازم، بحيث جعلها البعض وكأنها حرب العلمين أو إنزال النورماندي أو معركة ستالينغراد. لا شك في أنها مدخل إلى تغيير كبير في مسار الحرب، لكنها في الواقع ليست نصرا كاملا لإسرائيل ولا هزيمة نهائية للحوثي، فالتلة سقطت عسكريا والباقي يتعلق بتنظيف ما بقي فيها تحت الأرض والكشف عما تحتويه من منشآت. ب 21 أيار من عام 2023 ارتكب الحزب حماقة كبيرة قبل 4 أيام من ذكرى 25 أيار تاريخ انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان. أجرى الحزب مناورة عسكرية في منطقة عرمتة دعا إليها وسائل الإعلام لتغطيتها، أراد من خلال ذلك إيصال رسالة إلى إسرائيل بأنه بات يمتلك قوة رادعة يمكنه من خلالها أن يعبر الحدود. كان ذلك في زمن حسن نصر الله وفي ظل فراغ رئاسي وأمني في لبنان وحكومة تأتمر بأوامر الميليشيا. إعلام الحزب الحربي نشر مشاهد من المناورة التي شارك فيها نحو 200 عنصر واعتبر أنها من الأكبر، وقد تخللها عرض عسكري ومحاكاة لهجمات تستهدف الكيان عبر طائرة مسيرة أو الاقتحام وتحت عنوان سنعبر. أراد الحزب إيصال رسائل بالنار إلى إسرائيل من خلال مشهدية الاقتحام الجدار الذي أقامته عند الحدود. حاكت المناورة ما كان أعلن عنه نصر الله أكثر من مرة من أن الحزب قد يطلب من مقاتليه اقتحام الجليل في أي حرب مقبلة، وعبر عن ذلك مساعده هاشم صفي الدين الذي حضر المناورة وقال: إذا كان هناك من يفكر اليوم في الكيان الصهيوني بارتكاب حماقة بتجاوز قواعد اللعبة وهو يعلم ماذا نعني وماذا نقصد، سوف نمطر هذا الكيان بصواريخنا الدقيقة وبكل أسلحتنا المتوفرة بين أيدينا. وفي الواقع كان الحزب هو من يرتكب الحماقة، بينما أراد أن تصل الصورة إلى إسرائيل كانت إسرائيل تسجل كل التفاصيل من أين خرجت الآليات وإلى أين ذهبت ومن أين أتى المسلحون وكيف تحركوا وأطلقوا النار والقذائف. كانت تلك الإشارة الأساسية إلى أنفاق تلة علي الطاهر والتي لم تكن سرا بالنسبة إلى إسرائيل. الزمن الذي جرت فيه هذه المناورة كان الحزب يراهن فيها على قلب المعادلة، كان يعيش في وهم القوة والردع الذي صنعته إسرائيل حتى في قراءتها لتلك المناورة. يتابع زميلنا نجم الهاشم بعد 5 أشهر في 7 من تشرين الأول وتنفيذ حركة حماس لعملية طوفان الأقصى انقلبت المعادلة. ظهر حجم الاختراق الإسرائيلي للحزب وقواعده وأنفاقه ومقرات قياداته، وظهرت أبعاد الحماقات التي ارتكبها ولا يزال على طريقة استناد أمينه العام نعيم قاسم إلى روايات موشي يائير المتخيلة.
بنى الحزب استراتيجية الأنفاق والاقتحام والعبور على قاعدة أن إسرائيل آيلة إلى الزوال، وأن الإسرائيليون سيفرون عبر الزوارق والبحار، وأن الجيش الإسرائيلي لم يعد قادرا على شن الحرب ولا يستطيع القتال على أكثر من جبهة ولوقت طويل. عندما اندلعت المواجهة ودخل حرب المساندة، تعلم الدرس، ولكن بعد فوات الأوان، عندما بدأت إسرائيل عمليات الاغتيال التي طالت قياداته العسكرية والتي كان من المفترض أن تبقى سرية من حيث الهوية ومكان الوجود، بدأ وكأن نصر الله قد بدأ يدرك أن اللعبة ستنقلب عليه، ولذلك تريث في دخول الحرب. لا يستطيع أن يتخلف عن المشاركة، ولا يمكنه أن يعلنها حربا شاملة مناقضا بذلك كل سردياته السابقة عن القوة والعبور وتهديد إسرائيل بالزوال في نصف ساعة. عندما حصلت عملية البيجر في 17 أيلول، أيقن نصر الله أن المأزق كبير، وبحسب ما تسرب من معاونين كثيرين له لاحقا، فقد أفقدته العملية صوابه وهدوءه، بحيث إنه لم يجد لها تفسيرا. وفي كلمته التي ألقاها بعد يومين على حصولها، أعلن عن عملية تحقيق داخلي وعن تضييق الإطار الذي يتحرك فيه، ولكن كل ذلك كان من دون نتيجة. فبعد اغتيال القيادي فؤاد شكر قرب منزله في الضاحية، واغتيال إبراهيم عقيل وقادة الرضوان، وتدمير الصواريخ الدقيقة، قطع نصر الله تواصله مع العالم المحيط، وكان اتصال الأخير الذي أجراه مع نعيم قاسم في 21 أيلول، عندما اغتالته إسرائيل في منشأة الحزب السرية في 27 أيلول، والتي كان حضرها لتكون ملجأه الآمن. اعتبر نصر الله أن بقاءه فوق الأرض يعرضه حتما للخطر، وأنه في هذه المنشأة سيكون بأمان، إنما كان لإسرائيل رأيا آخر. منشأة علي الطاهر تشبه إلى حد كبير المنشأة التي اغتيل فيها نصر الله، والمنشأة التي اغتيل فيها خلفه هاشم صفي الدين. كان من المتوقع أن تدخل إسرائيل إليها بعد دخولها إلى أنفاق قلعة شقيف. التدخل الأمريكي أوقف الهجمة الإسرائيلية، ونتيجة هذه الهجمة كان يمكن قراءتها من خلال أجواء الرعب التي سادت إعلام الحزب، بحيث اعتبر كثيرون أن الكارثة آتية، ولذلك أراد أن يتحقق اتفاق لوقف النار بأي ثمن كان، ولذلك ارتاح إلى تفاهم واشنطن وطهران، معتبرا أنه أكثر ضمانة، لأنه يعتبر السلطة في لبنان خائنة وتتعامل مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي. بيختم نجم الهاشم مقاله: كثيرون اعتبروا أن الحزب سيقاوم في علي الطاهر حتى الموت، وأنه يحضر لتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، وأن إسرائيل لهذا السبب تتردد في تطهير التل والأنفاق. لكن هذه النظرية أثبتت فشلها منذ عبرت القوات الإسرائيلية النقاط الأولى عند الحدود، بحيث تحولت الحرب إلى عملية تصفية لمن بقي من المسلحين في مناطق التقدم. لم تحصل مواجهات، حيث إن الحزب غادرها وأخلاها قبل الدخول، وهذا ما سهل المهمة على إسرائيل، فصوروا ونغموا وفجروا من دون عوائق تذكر. وبالتالي لا يختلف وضع علي الطاهر عن وضع منشآت مماثلة، الفارق أن سقوط هذه المنطقة يعني أن إسرائيل ستعمل على إنهاء وجود الحزب في منطقة جنوب الزهران والبقاع الأوسط بكامله. أما ما يتبقى له في الضاحية وبعلبك الهرمل فيمكن التعاطي معه بشكل انتقائي، والحزب يرفض تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني، لأنه يعتبر أن قبوله بهذا الأمر سيجر إلى سلسلة تنازلات أخرى، لأن القاعدة الأساس بالنسبة إليه رفض أي دور للجيش اللبناني، فهو لا يعترف بالسلطة الشرعية ولا بالجيش،
ويعتبر أنهما نقيدان له ولوجوده كفصيل ميليشيوي تابع للحرس الثوري في إيران.

والله بنشكر الزميل نجم الهاشم ذكرنا بهذه الواقع. فعلا هيدي المناورة حصلت قبل نكبة الطوفان بخمس شهور، وبوقت عزموا كل الإعلام وراحوا تصوروا. أتاري بوقتها كانت إسرائيل اللي عم يهددوها بالزوال والاقتحام للجليل بفرقة موسيقية، كانت عم تصور من أين أتت الآليات وأين ذهبت وأين ذهب المسلحون واغتلتهم فردا فردا. فهذا الاستعراض كان مجرد جعدنة. النتيجة هي ما ترونه على الأرض، مش هيك كان يقلنا القاتل المقتول؟ قال لك الحكم للميدان، وهي الميدان يا حديدان. ديشنا حفظت الناس كلمة علي الطاهر، عودك رنان يا علي. استعراضات، تتذكروا هذا عازف الجيتار اللي حطوا لك إنه هيدي سلاح جايبينه لضرب المسيرات، والمسيرات ما تركت عنصر ميليشيوي ما ضربته. لحتى تشوف الفرق بين الاستعراض وبين الشعارات الفاضية وبين الميدان والواقع الحقيقي والوهم يلي معيشين العالم فيه من الانتصارات الوهمية.

رغم تعدد الترندات الموجودة على الساحة المحلية لدى الرأي العام على السوشيال ميديا، اخترنا بالفقرة الأخيرة فيديو وأعلن. مش ما نكتر عليكم يعني. الفيديو مش بعيد كمان عن علي طاهر، عودك رنان دق دلك دق وعي كل البشر. انتشر بالأمس فيديو لحتى يعطي مثال على الاستمرار وعلى الصبر وعلى البصيرة والمثابرة لواحد من عمائم الحزب واسمه قاسم الجرمي، كان عم يعقد قران شاب وصبية، قال لك شوفوا نحن وين، وطبعا صور انه هن عم يعقدوا القران الزواج امام تلة علي الطاهر بزعمه يعني، قال لك شوفوا نحن حتى بعزدين ما عم يهددونا بالويل والفبور وعظائم الامور، نحن حياتنا مستمرة ومش خايفين وهينا الصبر والبصيرة، هيك شعب كيف بدك تهزمه؟ طبعا عم يعطي مثال على الصبر والمثابرة. هلا قبل كل شيء مبروك للعروسين يعني، بس انا ما حبيت حط الفيديو قد ما فيه كلام يعني، كلام استعراضي مثل العادي، هو اساسا من العمائم الاستعراضيه شيخ محشي يعني بكل معنى الكلمه، بس تبين بعدين انه بعد كل هالزخم والدعم وبعد كل هالكلام والدعايه والاستعراض، اخر شيء قالوا لك طلع الفيديو مصور اساسا بعكار مش مصور بتلة علي الطاهر. طبعا ما عم يتركوا مجال للدعايات، كل يوم مزيد من الاستعراض قدام البيئة انه شوفونا نحن ابدا ما انهزمنا ولا منكسرين وهينا عم نتجوز، صار الواحد اذا تزوج اذا عقد قران سجل عندك انتصار جديد يا ابني. بعد ما كنا بدنا نعبر الى الجليل بفرقة موسيقية وبدنا نكب اسرائيل بالبحر وقادمونا يا اقصى وسبعة دقايق ونص وكل الشعارات ذكرينا، ولقونا لنفرجيكم كيف منهزمكم، وعم تهددونا بإسرائيل، نحن هيدا موضوع نسيناه من زمان. الله على شعاراتك يا نعيم المرزان. بعد ما كانت أيديك الشعارات المنتشرة ووهم الانتصار العظيم وكذا، صرنا هلأ مجرد الزواج، واحد يتزوج يعقد قرانه ويكتب كتابه يعني، صار من عنده انتصار، سجل عندك انتصار جديد.

هذا بالنسبة للفيديو اللي طبعا كان كتير منتشر بالأمس لدى الفريقين، الفريق المؤيد لهذه البصيرة، فعلا بصيرة شو بدك، بس عنده النقف الدين بصيرة، يا شوف ولا ما وصلتنا البصيرة تبعيتهم، اسا ما شفت شيء. الإعلان فهو إعلان فريد من نوعه، يعني لأول مرة ممكن تسمعه. نشر موقع ياسور، وهو الموقع المتحدث باسم سور برأيه، يعني نشر إعلان أول مرة بسمع فيه، قال لك أخوات تقات لقضاء الصلاة والصيام وختمات القرآن الكريم عن المتوفين، لعلمكم بوجود، نعلمكم بوجود أخوات من أهل الثقة وبإذن الله على استعداد لاستلام قضاء الصلوات، قضاء الصيام، ختمات من القرآن الكريم. أما البدل فمسعرين الجماعة، قال لك البدل 3,500,000 باللبناني مش بالدولار، عن سنة صلاة، و3,500,000 كمان عن شهر الصيام. فللي بيهمه الأمر، يعني الجماعة اخترعوا تجارة جديدة أول مرة بنسمع فيها، هيدي عبادة مختلفة، إنهم يبتكرون دينا جديدا. بس اوعى تفكروا انه هودي نصابين، يعني هن مشان يطمنوكن، هودي اهل ثقه، يعني اذا اعطيتونا المصاري وقلتلون

0: جاهزين والأرقام موجودة على موقع يسور للي بحب يرجع الأمر. الحياة سهلة، شفت؟ حتى لو واحد توفى وعليك كل الفروض اللي مفترض كان هو يقوم فيها، فهيك صار فيك تقضيها بس مش ببلاش. معلش يعني جماعة، مش مضطرين يعطوك سواد ببلاش، بدك تدفع. مش كله 3.5 مليون ماشي من يمتك. ده بيطلعوا شي $40 ولا ما نشي. والله بشوفوا الاخوات ما عندهم شغله وعامله، بتعرف هلا ما بقى في مصاري. شوفي ما بقى في مال نظيف، شو بدنا نعمل؟ نعم نخترع تجارات جديده، فهي اخترعنا لكم عباده جديده للي بيهمهم الامر. شو بنقعد بلا شغل يعني؟ او نروح نشتغل مثل البشر طبيعي؟ احنا ما بنعرف، نعرف نقاتل، نعرف نفجر، نعرف نهرب، نبيض اموال، ما هذا اللي نعرفه. بكون يعني نشتغل بشكل طبيعي نخترع عبادات. أنا والله بحكم خبرة الدينية ما بعرف بديننا عن ألا، طبعا أنا مش من ديننا يعني، بس أنه ما بعرف عنا هيك خدمات. والله ما أنا بعرف قاعد بيروح بحج عن حدا متوفي، بس أنه ندفع مصاري كرمال حدا يصوم عنه ويصلي عنه، والله ما مرق معي عمل هلا. إذا عندكم معلومات والله أكثر مني خبروني. بعدين بالنهاية كل من يدعي في العلم فلسفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، بجوز يكون عندنا شغلات ما بنعرفها. بجميل أحوال اللي بتجمع الإعلان، هذا الإعلان الفريد من نوعه، والفيديو لمستر شيخ محشي الجرمائي، اثنينتهم عنوان واحد مستمر، هو الاستبرار بتجارة الدم والدين، المصلحة التي يتقنها محور الحشاشين. محطة غنائية جميلة والله، ختامها مسك فعلا. آدم
1: جماله صاير أحلى من السكر.
0: أغنية جديدة لصاحب الصوت الجميل آدم، جماله صاير أحلى من السكر.

هوني رائعة والله من عدم. أبشع شي فيها أنها بتخلص بسرعة. هلا بعض الأصحاب عم بيقولوا لي إنه بتشبه غنية آية حلو. فعلا هي بتشبه نفس اللي كاتب الكلمة هو الملحن تيم، فطلع شبه كأنه الجزء التاني من آية حلو. بس حلو الغنية والله حلو.

هلا من الأجواء الراقية بآدم نروح لأجواء الدك. آدم مخرجنا ما في وعد عائل. حمسوا الشيخ الجرمعي على الزواج والصمود والتصدي والثبات والبصيرة، ولاقونا لنفرجيكم كيف نتجوزكم.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بيننا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان طول موند جميعاً.

لا خلاص أخذنا القرار واحد والله حلو هيك بعد يعملوا هيك شيء صفحة تنمية بشرية ما قلت ناس عم تنصب على العالم تنمية بشرية وعلاقات وما بعرف مهووسين ناس مهووسين عم تتجر بمشاعر الناس شو ناقصنا نحن لحتى ننصب كمان هو اللي بيمنعنا الحمد لله إنه أهلنا مربيين ومنخاف الله بس ما تقلي حلوة هاي قصة بين اعتزل ما يؤذيك وبين التمس لأخيك عذرا لا يصبر الشهم في أرض يضام بها بل يمتطي العزم إن ضاقت مداخله أغلقت بابا لهم من دون مندمة فالبعد خير لمن طابت شمائله هجر المؤذين مكسب يمكن بيوجع بعض الوقت بيوجع المشاعر ساعة بس وجع ساعة ولا وجع كل ساعة

لاقونا لاقونا لنفرجيكم كيف منسمعكم منعشقكم. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وعسعد الله صباح.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

تريبولي اف ام، منذ ان بدانا لم نغب يوما. لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: تبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي. أرادوس أحلى أجواء السهر ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242. بتونس بيك وانت معايا. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال وكله بأسعار مدروسي. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر أعلن الحبك وفاك

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول، مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني، طرابلس، سكة الشمال، بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجاناً.

0: ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية، إنتاج، بالإضافة إلى التمريض مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-402-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.
1: انت تحط مكياج على زمانكم؟ ولا

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مبتوقف. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: اتبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة على

جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية، والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لك المرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية إنتاج.

للتربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي. أرادوس أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242. بتونس بيك وانت معايا. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.
3: Your name here. Tripoli FM.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع تلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكم السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087 06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
1: شو طيب
2: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.
3: Favorite music.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلي

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي. أرادوس أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242. بتونس بيك وانت معايا. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء المنية، الفجر البداوي، المشرقية برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لك المرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا. تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي. أنت اليوم العنوان.

0: اتبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا لنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسبتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
3: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

0: بالتنّي.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غليت.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: لا لا لا لا لا لا مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: أهدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر
1: أعلن الحبك وفائي ورهاني